0: مثلا هیچ قجان اون نکوی من رو مثلا بر عمر گیزه من
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua